سردمترو امنا جاب منا دي امي لتا مدشخانوس وارسامبلا هتا فيلماتي